تر مزرجو مخلن بنچي يغدي ما يوتو ان تر موسس نا بكن ان كوني سي سمزوس تون جوك دوك غوانا تشانسينو يان دي هان اتي اتي بلتي لكن مين بيون سون بيتش جي جو خانسا ماتي بارينا ستوري لو ماتش سون جو ان غول سانتا جو ابس بين جو مال باكوتي لوكسينو زنزيني مال سوكو دان لا فالفان نرغان ورا راس سون سي زين غتان لا باز ان كان جو تشستو كي بالتاني امزوستي ها كوان سيرفيس بايوت بي ادي سون بوسا تشانسينو ماتي رن موسس نا بكن كل تون جو لوزيس نري كون كاسال بيون ما جو الهاج غلام حسن طالب بلتستاني سيرفيس بين جو ليغي ام بيورتشن اشكان تشن غار سون باجو ستوت كاستو دونا نو هام مرسيد يون سين ني جو كون كاسال بيون جو ناتيدوك سلام حسين دير سحمار غوبونيكا ناتيدوك سلام حسين دير سحمار غوبونيكا يامبوك شغين غزيم فونا يالفي تصوبونيكا يامبوك شغين غزيم فونا يالفي تصوبونيكا ستروكس كوربا يامبو بيونس مدينين نا كربلا ستروكس كوربا يامبو بيونس مدينين نا كربلا شام لوخستون في حسين دير سحمار شوبونيكا شام سونس لوخستون في حسين شوبونيكا وانا يا فرانكون يامبورن موسس نابكن كوني هنا ايدان سن لا سان اي سي ارن باشيك اجو تن موسون زرجو ارن توسن واكون من فايوتي دبانا ارديان ما يغت اكاش واني كرغلي وشوت كوني سيد تشي درين غدالا ادي برودموتن ليغين تاتا صحما تشوسي فيلا ليغي تاتا صحما تشوس بيتا شمون مت غا تشوس باشيك برام اوكسنين سو يودنا دون سين فيلا لامسنانا لامستان بياسون في غواسون في دي ميول نيسكي ارغال باچوغي ارغال في گلبا دی میگی اوت کنی سی پروپون سی بس پایوت پی دی توستو گنگان سو پی لاسر پو میو لوگی من پو چوس پا چک توی فیلا بنا اخسنگ یو کن انچاس کن چک توی فیلا نرو لارگلو یا کن کن چک توی فیلا لامسنا این ما یوت پی دی چوسی خوجای من توگ بکن کن سنگ فیلا دی جاک کن لیگی نا چاچانا کو قل بگاخ نیم بو چاچا سا انجو لیگر سیشن انجو گوانا دون سنگ سا ملپا هنگتی سنا بین یو پی دی چرین خودان سا یوت پی جو چاچا من منای دی چو سیک پا دک پایوت پو مته بوت کا فون نو مسا ہندو کا فون نو مسا سیک کا فون نو مسا مدان اس نہ بے جو مدان سم دو تھن چو جو گوانا کو تی سا جو چن مو در جو اگدان ما یوت تو مته آکاش وانی کرگیلی گو شوت کو نسنگ ادال امت کمت اون مو پین نام زون مسا متا لا یو تو خرس کن کو دا مس مینو جو یدان ارن مو سون مسنگ الحاج اتا اصغر علی بشارت پدماشری یان سان می فونو علی اصغر رنگچن یان اسا فونو غلام نبی اس کی دیان اسا یا سان ادم اسی دان لسکت زنا ادم اسی ایلا لختود مین ما یوت پین ایلا اردن ما یوجو گوانا ادم سوم کولا اسنگ سان اجو چن مودرت نیر وشن کن ادم تو دوک جو اون وقت پینم زون احمد قرن لوزس نری ادم لا یو تو خو ان اتی دی بیورچن درستشن رنگچن کن ایلا کسل کن ان اتی دی علاج اصغر علی بشارت تو کن اسکی تو کن اتی رنگچن کن یو تو خیلی چم جوک چن کنی سامزون یم بخشم کن عایس میت کمی دی دالا تون چوک بود پی فیلا اون مدت نامزون و نیو یعنی خورلان یو پنجو عایس چتاق یو پنجو گواسای دان گوان ایدان سر چتاق دوک بود پم افجت میرم وش چن کنی ها چنگا غری هی نچنگ بود تلچ سون سلو زس نره دوی دان عایس استران ما یو پی دون عایلا سنگا شانس کل بیا یو پم افجت لکسال کن یه ها زحمت اپو ارن نه ایدی هنگ عایس ایدن زله گونو پی لکسال کن یا ایت چوکی بیا تون کن عایس بزیکولا ایدان اساس نگه ارسانه دیگه این چیز دیپس یه جوگا شغل نه تا دن شوس ارگانوی شو